0: ديما تهزو السوق، شوف داك السمو الشمالي ديال الكراكون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكازين، راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: Tu écoutes mon petit France Inter, la radio des enfants.